هي كان كنا نعيش سفر لكورنجيتي جايشين شاموش كامل جايشة كاركاجيتي ريكو ريكو مشينا كاجاريش كي مشينا كاي كام شامو كرابش ريكو شبايا جاش بشامو جيتي جاي من تاكا رينستر ني أغراديسي